0: فهم اثناء سد الابواب كانوا حاملين رمانات احنا نسميها رمانه, ففجروا هذا الباب ودخلوا داخل الكنيسه اللي هم بقوا اربع اشخاص اللي دخلوا داخل الكنيسه. وابونا ثائر كان واقف هنا والناس كانوا قداس عادي يوم احد كلش عادي. بدا الخوف اثناء الانفجار مال السياره. طبعا هاي كلها كانت زجاج هاي الكنيسه, فوقع الزجاج على العوائل فبدا الصراخ وبدا الخوف اثناء هذه المرحله.
1: ورا ما خلصنا الإنجيل قرينا أبان الذي صارت الطلق طلقات مو طبيعية مثل المواجهة. يعني توقعت شرطة يعني شلون بيناتهم دي يلحقون الإرهاب. أنا كنت حامل بيها بس دا أصلي. كريستينا قاعدة يمني قالت لي ماما لا تخافين باسرني. أنا لأشوف رأسا دخلوا كتلوا أبونا نسيم قدامي يعني بطلقات رقبته. أنا قاعدة يعني مثل الصدمة صارت عندي, يعني أول مرة أشوف هيك مقطع بس شفت الإرهابي قال يتحركي خلي الرشاشة هون يعني قال يتحركي. أنا همين رفعنا إيدنا أنا وبنتي وأكو ثلاث أربعة نسوان مشينا أباوع كلهم نايمين واحد فوق الأخ. مشينا لي يم الجوقة بالأمام يعني قالت لي ماما نغم مدرستي بتعلم المسيحي خلي روح يمها. نامت يمها حضنتها.

0: ضربها لبنتي برشاشة بقلبها.
1: أنا سوينا رأسا نمت بالأرض، فالنسوان الخمسة ناموا علي، أنا كنت حامل كاترينا، ضربوني هم بس الطلق ما جاية، إجا بذول النسوان اللي كانوا نايمين علي. بقيت أنتظر أباوع كريستينا، ماتت رأسا ماتت، وأني كنت بس أصلي أطلب من الله يعني أن فكنا من هاي المرحلة اللي إحنا بيها. دا أقول يا رب يا رب يا يسوع أنقذنا. أعرف كريستين ماتت، ذكرت ابني قبل لا أطلع، قال لي مام أنا دا خاف عليش لو تموتين، فرأسا إجا بالي ابني. دا أقول يا رب خاطر ابني يعني اعطيني حياة جديدة. حلمت بكريستين ثاني يوم لتوفت، جتي بحلمي، اللي بحلمي هم صار انفجار. قالت ماما، قلتها كريستينا وينش؟ قالت لي يوم أنا ما تأذيت، أنا ما حسيت. قلت لي لا تخافي. قلت لي أنا ما حسيت بالطلقة. قلت لها صدق؟ قالت لي إيه ماما ما حسيت، أنا متت رأسا ما حسيت. وعلى طول أشوفها بأحلامي، يعني مرة شفتها يعني هالقد ما أبكي عليها، ظهرت صورة السيد المسيح عليه السلام بحلمي. قال لي ليش تبكين عليها؟ تعالي شوفيها وينها كريستينا، كريستينا بقلبي. شوف لي صورة كريستينا بقلبي يسوع. قال لي لا تخافين، هي يمي، لا تبكين.
2: The terrorist attack at the Syria Cathedral of Our Lady of Salvation in Baghdad, in which Linda's daughter Christina was killed, took place on the eve of All Saints' Day holiday in 2010. More than 48 people died, including two priests and 46 lay people, entire families, mothers, fathers, and several children. Mariam, a young girl from Karakoş, same age as Christina's daughter, has grown amid this terror. She and her family have been living in a refugees camp.
3: أنا اسمي مريم وليد. أشتاق هواي عليها. إن شاء الله باكر نرجع عليها. واحد عنده شيء خصوصي له، والكرفان زين يعني يسوون أي شيء نطلبه يسوونه، والشوارع يبلطوها يعني ماكو حمامات مشتركة يعني بهاي الفترة، لأنه دا تجي أمطار فالشوارع اللي دا يبلطوها دا تتفك. يعني كنا إحنا بقرقوش قاعدين، فجاء واحد رجال دا يصيح، يعني احنا كنا دا نسمع الاصوات مال الهوانات مال الطلقات، فرحنا يعني بنت وحده ماتت. طلعنا بالساعه 11 بالليل، طبعا الله حفظنا، يعني اذا كنا بقينا كانوا راح يسوون اشياء مو حلوه بينا. فنشكر الله لانه سترنا.
4: بس
3: باي. يعني مرات تحصل شوية مناقرة بين الصغار، لأن عندنا صف الأول سنين، مرات يتناقرون تحصل مشكلة بين الكبار، ومرات يعني يهدون السائق يفرقهم. أصلي وأقول لله نشكرك لأنه سترتنا وحفظتنا، ونطلب منك أنه ترجعنا على بيوتنا، ترجعنا على أرضنا اللي نحبها. أنا أصلي يعني لما أصلي بالليل أو بالنهار أقول لله يا رب أنا أصلي للناس اللي ما طلبوا مني أصلي ليهم، للمرضى، للي دي يبحثون عن الحق، للأشرار على مود وخاصة لداعش على مود يعني يصير أكو محبة بقلوبهم.

يعني أحسن، حتى لو شدية أكثر بس أتعلم أحسن الشدية. يعني حتى بالعطلة أشتاق، 15 يوم ردت بس أجي. أكو مادة ما تعجبني وأكو مادة تعجبني، المادة اللي تعجبني علوم، أحلى مادة عندي.